حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان منفس عن كل مديون سبحان منفس عن كل محزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.